من حفلة على مسرح ببلجيكا أيار 1986 نرجع على مسرح جامعة البيوسي ببيروت وحفلة آب 1990 نسمع موسيقى عنوانها أمراض مزمنة داخلية.

وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

تتسنوا تتشاف مقلوب على جنبك هتنام يا زبون دماغي طاقة وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجة وشي قطعه انساه عالبقلبة عشان عدل وانت مهمش وبتد بس يا عم

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مرديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه تحية للجميع.

الدقيقة. بيبي كان فليكس بس مش بالارينا. بيبي ام ذا بس مش كاسولين.

نفسي عرق شبيه طلق طلق طب طلقت مين تبى بيسب كل فلق الطيز من يريد أن يتحدث سيد من يريد أن يتفلسف خليها بيتك يصير بلي دنسة لازم تفكر فيها مع نفسك في ناس تذكرني إذا بنسى في ناس تعوض لي إذا كنسى في كاس تروقني إذا نرفز إذا بدك تلاكم لاكم بوزنك مش بوزني إذا فاهم المبدأ إيش الطفني إذا أنا حابب أنا بهك ما خصنيش إذا صار فيك مقلب إشبار جديد أنا حاكي قبلك برجع

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، ورا راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحواليه خمس زلام معهم أناني.
1: بس ليش هيك نازل؟ بحبش هاد الفلو الجرم ليش كتير بغالي شغل نطلع شو أخي فسنا ربادة مريض الرادة من باس كله